0: بتزيدهم 2000 ما القصة معروفة بلبنان.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر ده جبكي.